0: لك روح
1: روح روح روح روح.
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة، حاسبين حسابك جيب السادة، احنا السادة بتمشي ورانا، بلاقيك بالحانة.

دول ولا مهرب ساحب لخيول ولا مغرم خيو خيو خيو خيو ولا اقول لك هم عدين اهلين على وين يا زين العين في العين بدل النار نبي سلف ودين هلا فدت فانت طفيت زي انخطفت وانت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحشو ما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة صحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الاول لاشك طب قول لي علاجك ما امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الافعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطل الصفحة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

اجتمعوا فرضوا مامي برضو ضمون على المضرة خدوا ولا مرة فدوا فيو خيوم فيو فيو دا يودنا يقوم دا العوة العوة اللي طفوه لفوه ليدوه بلط مرقوم.

0: منزلك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك بالحانة

0: ولا مهرب ساحب كخيول ولا مغرم خيو خيو خيو خيو
1: ولا اقول لك هم عدين اهلين على وين يا زين العين في العين بدل النار نبين سلف الدين هلا فدت فانت طفيت زي انخطفت وانت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحش وما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة بصحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع النار فراشة نجم الشاشة الاول لا شك طب قول لي علاجك مع امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الافعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفحة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

اجتمعوا فرضوا مامي برضو ضمونا المضر خدوا ولا مرة فدوا فيو خيوم فيو فيو دا يودنا يقوم دا العو والعو باللو طفو لفو ليدوخ بلط مرقوم.

0: الحارة، راديو الحارة دوت نت.
1: عم تسمعوا راديو الحارة؟
2: عم تسمعوا الراديو؟
0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟